0: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Dengar tu kak bagi lama sikit.
0: Inna allaha khabirum bima ta'malun.
1: Ya.
0: Qul ati'u allaha wa ati'u rasul.

0: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون.
1: Kayaknya saya bukan panjang, dengung kan. Ya
0: Oh,
1: khurujun.
0: ya Allah.
1: Iya.
0: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن
1: Ya.
0: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون.

0: حمينيوتوم
1: حمرمون.
0: وتعليم مدرسة.
1: وعليكم
0: وعليكم ما حمينيوتوم وإن
1: ودي هدو
0: تطيب.
1: وقف هدو تعجيل سنفوق بلا وقف كان حميلتم
0: وعليكم ما حميتم
1: يا
0: وأطيع وإن تطيعوا تهتدوا.
1: تطيعوه
0: يا الله خنق وفقني في اللعنة. يا الله يا ربي. وإن تطيعوه تهتدوا
1: يا
0: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. تنعم أستاذ.
1: اوكي
0: ما ناجي يا أستاذ جاي تتعامل.
1: يا اوكي.
0: ما كاسي أستاذ ما كاسي ليجي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باي إن شاء الله. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di talian ni?
3: Saya Kak Midah daripada Taman Arak Indah, Pemuda Tampau.
2: Baik, silakan Kak Midah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam ya. Selamat bertemu
3: sihat,
1: kembali
3: Ustaz.
1: Ya. Alhamdulillah sihat.
3: Silakan, silakan. Ya?
1: Silakan.
3: Okey.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدل يا مهامل يسري فدك بغندا يانج دي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبهدل يا مهامل يسري فدك بغندا راجة برميسوري أغون راجة زاري صوفيا اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah kutubah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung kutubah Jumaat pada hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 September 2026 langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Nasional FM, KLFM dan stesen-stesen Radio Negara yang menyambung siaran langsung ini. Saya Suhaila Aris mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Farhana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Fikri bin Jaafar dan Encik Iqbal Rizal bin Bahari. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Aida Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.